على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

مرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. ومن ملبون أستراليا إلى القدس العاصمة وغزة الشامخة ومن هنا إلى رام الله وإلى الخليل ثم إلى جنين فيافا وعكا وحيفا ثم إلى كل شبر من أرض فلسطين. نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي برنامج الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

وهذا هو الموسم التاسع مستمعين الكرام وهذا البرنامج يبث كل مساء اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون وهي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى وبرنامج الإذاعة الفلسطينية هو برنامج يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير إذاعة 88.6 FM بلينتي فالي حيث يقدم لكم الفقرات المتنوعة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية والسياسية ولكن جلها بطابع فلسطيني وكما عودناكم مستمعين الكرام نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وسوف أيضا نحاول أن يكون معنا الإعلامي المميز محمد مطر من غزة لينقل لنا الأخبار مباشرة من أرض الوطن ثم ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبون وكما نوهنا سابقا وعودناكم مستمعين الكرام سوف نتابع إذاعة التسجيلات لفريق الإعداد من غزة واليوم لدينا من عام 2022 لدينا شفاء النبريس وعيد النجار وإنعام حمدان والمرحوم بإذن الله حسام الدين خليل وأيضا سوف يكون معنا الدكتور أسيد عواودة عن خرافية فلسطينية والحلقة الثانية أما الفقرة الرياضية فهي من طبعا الكابتن رجاء الحاج أحمد وتم إرسالها هي حديثة طبعا تم إرسالها بالأمس من حي تل الهوى في غزة من تحت الأنقاض نعم إنهم صامدون وأيضا من خان يونس طبعا أرسلت اليوم من الدكتورة سماح مطر وأيضا صامدون ورؤوس مرفوعة من خان يونس ترسلها لنا المشاركة الدكتورة سماح مطر طبعا هم جميعهم من فريق الإعداد لفلسطين

ويسعدنا استقبال مكالماتكم من داخل أستراليا على الرقم 0394042111 وأيضا نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب وللاتصال عبر الواتساب نرجو الاتصال بالرقم 0422458446 وأخيرا ومن خلف الميكروفون أرافقكم في هذه الأمسية أنا محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا كذلك لكم جميعا مستمعين الأفاضل.

إليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. ونتنياهو يلوح بخوض انتخابات الكنيسة بقائمة مستقلة، حيث لوح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين مساء أمس الأحد بإمكانية خوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقائمة مستقلة في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الليكود بشأن آلية تشكيل القائمة الانتخابية بحسب القناة الصهيونية. هذا وقال نتنياهو خلال اجتماع مغلق مع رئيس مركز الحزب الوزير حييم إنه يمكنه أيضا النهوض والذهاب بإطار قائمة خاص به إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات. هذا وتدور الخلافات بين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود وكاتس بشأن مطالبة رئيس الوزراء برفع عدد المقاعد المحجوزة التي يحق له تعيين مرشحيها إلى 11 بدلا من 5 مقاعد ضمن أول 40 مركزا في قائمة الليكود، مبررا ذلك برغبته في تغيير وجه الحزب وتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة وفق القناة نفسها.

هذا ورغم استمرار الخلافات صادقت لجنة الدستور في حزب الليكود مساء الأحد بالإجماع على إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب للكنيسة 26 في 4 أغسطس المقبل بعد تأجيلها عن الموعد الذي كان مقررا بحلول 28 من يوليو تموز وذلك بالتنسيق مع بين نتنياهو وكاتس وفق وسائل صهيونية. والعدو الصهيوني يشن هجمات جديدة على لبنان وحزب الله يتوعد بالرد حيث أكد حزب الله اللبناني اليوم الاثنين أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الصهيونية لوقف إطلاق النار مشيرا إلى تفجير نفذه العدو الصهيوني في بلدة مجدل رون وغارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وفرون. هذا وقال حزب الله في بيان إن العدو فجر مبان سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة وألقى قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاوية وبرع الشيت وموضحا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن. هذا وأكد الحزب بأنه يراقب الانتهاكات الصهيونية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه وشعبه. وأخيرا انعقاد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط حيث أفاد علي رضا عناية مساعد وزير الخارجية الإيرانية الاثنين بعقد الاجتماع الأول للجنة لجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط واتفقت سلطنة عمان وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في مضيق هرمز. هذا وكانت مسقط قد أعلنت توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور. لكن بحرية الحرس الثوري ردت بالقول إن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو ذلك الذي تحدده إيران. أما نشرتنا الجوية لهذا اليوم لمدينة ملبون فنحن في ضاحية أو في منطقة ميل بارك في مدينة ملبون واليوم هو 29 من الشهر السادس جون للعام 2026. درجات الحرارة 8 درجات للصغرى و16 للعظمى وغائم جزئيا وكليا عفوا وممطر. كذلك يوم الثلاثاء يوم غد الثلاثاء ويوم الأربعاء والخميس والجمعة هو غائم أيضا كليا وجزئيا برضو وممطر. بينما درجات الحرارة يوم الثلاثاء هي 12 للعظمى للصغرى و16 للعظمى يوم الأربعاء 11 للصغرى و17 للعظمى يوم الخميس تتراوح درجات الحرارة بين 10 درجات و15 وأخيرا يوم الجمعة درجات الحرارة 8 درجات للصغرى و14 للعظمى. نشرتنا انتهت. دمتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله عبر أثير إذاعة فلسطين من ملبورن حياكم الله في قصة وعبرة نأخذ منها الفائدة إن شاء الله وقصتنا اليوم تحكي عن أثر الدعاء ولو كان حتى من أطفال صغار كيف تأثيره علينا وعلى منزلنا وعلى حالنا وأولادنا تقول فتاة ذات خلق ودين في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم وأثناء صلاة التراويح وقفت بجانبي في الصف الأول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وصلت معنا الركعة الأولى كما نصلي ثم جلست على الأرض وعندما نصل للسجود تسجد معنا وتدعو بخشوع شديد والدمعة في عينيها ولكن لا تقف ولا تركع وتصر في البقاء في الصف وفي استراحة صغيرة ما بين الأربع ركعات قلت لها هل يصح أن نسجد فقط ونترك بقية الصلاة؟ فصمتت تلك الطفلة قليلا ثم قالت لا أدري ولكني أريد أن أكلم الله في أمر مهم وسألتها بعدها ولما السجود فقط؟ أجابت أن أمي قالت أننا في السجود نكون قريبين من الله بالطبع أردت معرفة السبب الذي جاء بها إلى المسجد وفي الصف الأول ولذلك قلت لها أخبريني بالأمر الهام وأنا أدعو لك بما تريدين تحقيقه صمتت قليلا وقالت أريد أن يأتي أبي إلى المسجد بدلا من المقهى ويصلي الفجر معنا ولا يغضب أمي كما يفعل هذه الأيام وقبل أن أكمل معها جاءت طفلة أكبر منها بعامين تقريبا ونادت عليها صفية هيا هيا لقد هيا بنا نذهب إلى البيت أريد أن أنام في الحقيقة بعد مغادرتها شغل عقلي سؤال حيرني ما الذي فعله والد صفية في حياتي كي يرزقه الله مثل هذه الذرية نياتها حسنة تدعو له وتحمل هم صلاح حاله ومن قبل بزوجة تعلم أبنتاها الدعاء وتربيهما على الدعاء وترسلهما للمسجد والذي أتفق فيه تماما أن الله أو أثق فيه تماما أن الله سيقبل دعاء هذه الطفلة في أي يوم في أي وقت وفعلا في اليوم الثاني وقبل موعد التراويح بنصف ساعة وجدت صفية في نفس المكان وانتهزت هذه الفرصة وسألتها إن كان بيتها قريب وإن كانت أمها في البيت وأين أو والدها الآن وعرفت أن البيت قريبا جدا من المسجد وأن والدها بالمقهى وأمها مع أخيها الرضيع بالبيت هي قالت لها هيا بنا لنتعرف على والدك وسنعود لصلاة التراويح ذهبت مع صفية إلى بيت صفية وفرحت بها الأم وقامت بالترحيب بها بشكل حار جدا دون أن تعرفني أو أخبرها عن شيء فأخبرتها ما دار أمس بيني وبين صفية ابنتها فابتسمت وقالت لي والدها من أطيب الناس كان لا يترك فرضا وحسن المعاملة وحسن المعاملة دائما يقدمها للآخرين وخلقه ممتاز ولأنه لا يرضى بالفساد وكان له بعض العاملين في المصنع اتهموه بما لم يفعل وفوجئ برئيسه في العمل يؤيد كلام العاملين في التحقيق ويكذبه وتم فصله من العمل ومن يومها وهو في حزن وهم وغم وأصبح يتصرف معي بعصبية شديدة جدا كذلك مع أولادنا ولا نملك إلا الدعاء له وقبل أن أنصحها بشيء إذ دخل الزوج فجأة مبتسما وفي سعادة كبيرة وحمل صفية وأخذ يقبلها وهو لا يشعر بوجودي ثم قال لزوجته وهو في غمرة السعادة لقد ظهر الحق اتصل بي زميل من العمل وأخبرني بمعاقبة كل الفاسدين وتبرئته وتعييني رئيسا للوردية كانت سعادتي كبيرة وقلت في نفسي ما أعظمك يا الله لم ترد دعاء صفية وأختها رغم ابتعاد والدهم عن بيتك الذي كان من قبل يأتيك فيه ويسجد ويركع هذه قصة نأخذ منها العبرة في قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أتمنى من الله أن لا نترك الدعاء، فإن الدعاء يرد القدر. أسأل الله لكم الفائدة والعبرة لنا ولجميع المستمعين. حياكم الله. مقدمها لكم حسام الدين خليل.

الإخوة تحية إلى عماد وامر من جدة طبعا وبرضو بنحب نقول أيمن النجار وهو من المستمع والمشارك أيضا ومن فريق الإعداد في السعودية الحمد لله على السلامة يعني وإن شاء الله شفاء كاملا بإذن الله

وما بديش أقول كفارة لأنه يعني أيمن معروف بأنه يعني رجل خير طول عمره فيعني بإذن الله بتكون يعني في ميزان حسناته بإذن الله وبرضو عماد عوامر أهلا وسهلا بيك طبعا مستمعنا الدائم عماد عوامر وأيضا تحية لنزار السالمي وشهام التلباني في ناس في الحلقة السابقة قالوا لي أنت غلطت باسم شهام هو هشام فأنا بقولهم لا هو شهام وليس هشام

أما الفقرة الحرة فاخترت لكم عن الاتحاد السوفيتي حيث كان يتألف من 15 جمهورية سوفيتية وفيما يلي معلومات عن كل جمهورية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر. روسيا العاصمة موسكو المساحة 17,098,000 كيلومتر مربع. أما عدد السكان ف 143,100,000. وبعد روسيا في كازاخستان هي طبعا في المرتبة الثانية على حسب طبعا الأكبر والأصغر يعني أو المساحة، وعاصمة كازاخستان أستانا. أما المساحة فهي 2,224,000 وعدد السكان 20,450,000. والدولة الثالثة من حيث المساحة أوكرانيا وعاصمتها كييف، أما المساحة فهي 603,000 وعدد السكان 36,800,000. وبعد أوكرانيا بالمرتبة الرابعة تركمانستان والعاصمة عشق أباد. أول مرة أعرف صراحة أنه تركمانستان عاصمتها عشقباد. أما المساحة فهي 488,000 وعدد السكان 6,650,000. وفي المرتبة الخامسة أوزباكستان والعاصمة طشقند، أما المساحة ف 447,400 كيلومتر مربع وعدد السكان 37,000,000. بس استرعى انتباه انه تركمانستان اكبر من اوزباكستان وعدد السكان 6,000,000 بينما اوزباكستان اللي هي اصغر 37,000,000 عدد السكان. وفي المرتبة السادسة بيلاروسيا والعاصمة مينسك والمساحة 207,600 كيلومتر مربع بينما عدد السكان 9,150,000. وفي المرتبة السابعة قرغيزستان والعاصمة بيشكيك، أما المساحة ف 199,000 كيلومتر مربع وعدد السكان 7,100,000. وفي المرتبة الثامنة طاجيكستان والعاصمة دوشنبا، أما المساحة فهي 143,000 وعدد السكان 10,000,000. أذربيجان والعاصمة باكو، أما المساحة فهي 86,600 كيلومتر مربع وعدد السكان 10,500,000. طبعا طاجيكستان أنا مش فاكر عدد السكان، قلت 10,000 ولا 10,000,000، هي 10,400,000. طبعا طاجيكستان أنا شفت لها فيديو، هي بسموها العاصمة البيضاء، تقريبا أغلب البيوت والعمائر بيضاء حتى لدرجة السيارات أغلبها طبعا بأمر من الحاكم، والحاكم طبعا هو وللأسف ديكتاتور، وطبعا هو مسلم ولكن ضد الإسلام. أما في المرتبة العاشرة فهي جورجيا والعاصمة تبليسي والمساحة 69,700 كيلومتر مربع وعدد السكان 3,750,000. وفي المرتبة الحادي عشر ليتوانيا والعاصمة فيلنيوس والمساحة 65,000، أما السكان فهو 1,820,000. في المرتبة الثانية عشر لاتفيا والعاصمة ريغا والمساحة 64,000 كيلومتر مربع وعدد السكان 1,840,000. و المرتبة الثالثة عشر إستونيا والعاصمة تالين والمساحة 45,000 كيلومتر مربع وعدد السكان 1,360,000.
في المرتبة الرابعة عشرة مولدوفا والعاصمة كيشيناو. أما المساحة 33,846 ألف كيلومتر مربع، بينما عدد السكان 2,480,000. وأخيرا أرمينيا، وأرمينيا هي تعد من أصغر الدول في الاتحاد السوفيتي، وعاصمتها يريغان أو يريفان، والمساحة 29,700 كيلومتر مربع، وعدد السكان 2,980,000. إذن نعمل ملخص صغير. الاتحاد السوفيتي كان يتكون من 15 جمهورية، أكبرها كان روسيا موسكو، وفي المرتبة الثانية كانت كازاخستان. طبعا العاصمة موسكو عدد السكان 143 مليونا، كانت أكبر عدد. أوكرانيا بعدها بتيجي ب 36، أو أوزبكستان 37، ثم أوكرانيا 36، فكازاخستان 20,000. وأصغر جمهورية هي أرمينيا، وعدد سكانها يتراوح 3 ملايين.

أنا طبعا بالنسبة لمستمعين في عندي يعني الشيشان أنا مستغرب إنه الشيشان حسب معلوماتي هي تابعة لروسيا فأعطوني فرصة أتأكد من الموضوع وأعود

ونعم يعني سألت الأستاذ تشات جي بي تي يقول بأنه نعم الشيشان كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي ولكن ليس كجمهورية مستقلة فقد كانت الشيشان جزءا من جمهورية الشيشان إنغوش ذاتية الحكم وهي جمهورية ذاتية الحكم داخل الجمهورية الروسية وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 أعلنت الشيشان استقلالها من جانب واحد لكن روسيا لم تعترف بهذا الاستقلال واندلعت حربان بين روسيا والانفصاليين الشيشانيين وباختصار كانت الشيشان نعم جزءا من الاتحاد السوفيتي عبر الجمهورية الروسية السوفيتية وليست عبر جمهورية سوفيتية مستقلة مثل أوكرانيا أو كازاخستان.

ونواصل مستمعين الكرام فقراتنا ومن فقراتنا طبعا موجود من التسجيلات السابقة مديرة الإذاعة الفلسطينية في غزة إنعام حمدان وطبعا إنعام حمدان لها فضل بعد الله فضل كبير جدا في انتشار الإذاعة في فلسطين إنعام حمدان إحدى الحلقات طبعا زي ما نوهنا لكم إنه إحنا نستمر في إذاعة الحلقات والتسجيلات السابقة للفائدة وأيضا لكي نكون مع هؤلاء الصامدون الذين ما زالوا فوق الأنقاض صامدون وتحية لهم جميعا ولكل طبعا أبناء الوطن لذلك الفقرة القادمة هي مع إنعام حمدان.

أعزائي المستمعين أحبائي وأحباء فلسطين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم أعزائي في موسمنا الخامس الذي ندعو الله أن يكون موسما موفقا ونافعا لنا ولكم من خلال لقائنا المأمول بكم دائما عبر أثير إذاعتنا وإذاعتكم إذاعة الكل الفلسطيني الإذاعة الفلسطينية من مالبورن أستراليا سوف يكون أحبائي موضوع حلقتنا لهذا اليوم ولأيام أخرى عديدة هو مجموعة من المدن والقرى الفلسطينية العزيزة على قلوبنا وقلوبكم جميعا هي قرى الشمال الفلسطيني الحبيب أسأل الله أن يوفقنا في ذلك وأن نستطيع أن نعطي هذه القرى وهذه المدن جزءا ولو بسيطا من حقها علينا في التعريف والتوضيح لمستمعينا الكرام بالرغم من معرفتنا السابقة بأن هذا الجهد البسيط هو جهد متواضع جدا لا يزيد عن كونه نقطة في بحر ما يجب أن يقدم من مجهودات أخرى منا ومن غيرنا لمثل هذا الهدف النبيل سنبدأ أول ما نبدأ بمدينة يافا الحبيبة وقضائها ويعلم الله أنني في كل مرة أتحدث فيها عن يافا ويافا بالذات ولا أعرف لماذا ينتابني شعور هو أشبه بشعور المحبين عند أول لقاء فيافا عروس فلسطين لها في النفس ما لها وأعتقد أن العديد من أبناء فلسطين يشاركونني هذا الوقع في نفوسهم ليافا أطلت عليكم أحبتي في المقدمة هذه المرة لا تؤاخذوني فأنا أتحدث عن العراقة عن التاريخ عن الجمال أتحدث عن قرى الشمال الفلسطيني الحبيب

سوف أستعين أحبتي في هذا اللقاء بكتاب أتيح لي قراءته وهو كتاب مدينتنا يافا وثورة العام 1936 لكاتبه أحمد زكي الدجاني وهو من أبناء مدينة يافا بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى سوف يكون اقتباسنا من هذا الكتاب نصا أحيانا وتصرفا أحيانا أخرى يقول الكاتب في مقدمته عن دافعه لكتاب هذا الكتاب عن يافا هو ما طرأ عليها من تغيير في بنيتها الداخلية بعد أن هجر ما يزيد عن 90% من سكانها على يد العصابات الصهيونية وبعد أن هدم الاحتلال ما شاء لهم من مبانيها وأحيائها وبيوتها حيث أخذ الطابع العربي الفلسطيني لمدينة يافا في الانقراض ولم يبقى ما يرمز لذلك الطابع إلا ذلك الجزء الصغير من حي العجمي وبعض الأزقة المتهدمة حيث أصبحت المدينة القديمة في موقعها الجميل التي ظلت شامخة فيه تحمل تراث آلاف السنين أصبحت نهباً لليهود وأصبحت حياً لهم.

عن يافا عبر التاريخ فيقول الكتاب تقع يافا شرقي البحر الأبيض المتوسط وإلى الشمال الغربي من مدينة القدس بنحو 60 كيلو مترا وهي إحدى النوافذ الهامة لفلسطين على البحر الأبيض المتوسط وعبرها ثم اتصال فلسطين وعبرها عفوا تم اتصال فلسطين بقارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا ثم بقية العالم في العصر الحديث ومنذ القدم لعبت يافا دورا هاما في ازدهار الحياة الاقتصادية والتجارية في فلسطين حيث كانت محطة رئيسية تتلاقى فيها بضائع الشرق بالغرب وجسر عبور للقوافل التجارية بين مصر وبلاد الشام لأنها في منتصف السهل الساحلي الفلسطيني الذي يعتبر من أكثر الطرق يسرا وسهولة وأمنا علاوة على ذلك كان ذلك السهل معبرا مفضلا للغزوات الحربية والجيوش المتجهة نحو مصر جنوبا أو نحو بلاد الشام شمالا وشرقا يمتاز إقليم يافا بانبساط أرضه وخص بتربته وتوافر مياهه واستقامة ساحله تعتبر تربة منطقة يافا مما عرف بتربة البحر الأبيض المتوسط الحمراء أي التي تتميز بالخصب فهي من أخصب أنواع التربة في فلسطين وصالحة لجميع أنواع المحاصيل الزراعية بصفة عامة والحمضيات أو الموالح بصفة خاصة تتوافر لهذه التربة ميزة التهوية وجودة الصرف على جانبي نهر العوجة الذي يجري في مناطق يافا الشمالية وتتوافر المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض حيث تم حفر مئات الآبار لري الأراضي الزراعية تقوم مدينة يافا فوق صخرة ترتفع عن سطح البحر بحوالي 40 مترا وباختيار هذا الموقع أمكن إنشاء هذه المدينة المنيعة الغنية بالزراعة والتجارة ورغم الحروب المتكررة التي كانت تجتاح المدينة وتحيلها أطلالا وخرائب لكنها استطاعت في كل مرة يافا أن تنهض دائما وتعيد بناء وإصلاح ما دمر وتحافظ على أهميتها واسمها عبر تاريخ طويل يمتاز مناخ يافا بحرارة معتدلة صيفا وشتاء مع ارتفاع في درجة الرطوبة نسبيا وخصوصا في أشهر الصيف أما عن مسمى يافا ومعناه فيافا تحريف لكلمة يافي الكنعانية أي الجميلة وجاء ذكر الاسم بلفظ يافو على جهة معبد الكرنك وورد في رسائل العمارنة باللغة البابلية والخط المسماري وقد عرفها اليهود باسم يافو تحريفا للاسم الكنعاني وبدل اليونان اسمها فدعوها جوبي وجاءت في بعض الكتب العربية تحت اسم يافا و أطلق عليها الفرنجة أيام الحروب الصليبية اسم جافا تاريخ يافا معقد تتعدد أحداثه وتطوراته الملاحقة وتختلف الشعوب والدول التي غزتها أو مرت بها ثم انحصرت عنها أو بقيت فيها ومن القبائل والشعوب التي حلت بفلسطين ومنها يافا العموريون والكنعانيون والآراميون ثم القبائل العربية التي خرجت من شبه جزيرة العرب واستقرت في فلسطين ولم تغادرها حتى الآن ومن الدول والجماعات الأجنبية التي دخلت البلاد غازية ومحتلة هم العبرانيون والبابليون والفرس واليونان والرومان والصليبيون والأتراك والبريطانيون وأخيرا اليهود الصهاينة
اسمحوا لي أحبائي أن أقف عند هذا الحد على أن نكمل في حلقتنا القادمة إن شاء الله ما يتعلق ببيانات ومعلومات عن مدينة يافا. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. هيا.

السادة المستمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير سنتابع اليوم حلقة من حلقات لهجتنا وجودنا بعد أن أنهينا في الحلقات السابقة الحروف الحلقية سنبدأ اليوم إن شاء الله بالحروف اللسانية ومن من أول هذه الحروف اللسانية هو حرف التاء فنقول تلفظ التاء سليمة في معظم حالاتها وقد ينطقونها دالا في كلمة فستق فيقولون فزدق محولين التاء إلى دال والسين إلى زاي أما كلمة تمغى التركية فينطقونها دمغة وتدغم الطاء كما مر في الدال مثل ربط ربطت خلط فيقال أنا ربطت أي ربطته تكتب را با طا هاء وهي في الأصل را با طا

ها ثم الهاء تضغم الطاء بالتاء وهكذا وكذلك في كلمة خلط خلطت وقد يلفظونها طاء في كلمة صمت من السكون سكت يعني فيقولون صنط مستبدلين النون بالميم ويضيفونها إلى كلمة طاء تاء ثم الهاء تضغم الطاء بالتاء وهكذا وكذلك في كلمة خلط خلطت وقد يلفظونها طاء في كلمة صمت من السكون سكت يعني فيقولون صنط

0: الرصاصات الكلاب أي شرة طردة. أما التكة أي رباط السراويل فيقلبونها دالا فتصير دكة ونقول دكك سرواله. ويستعملون تكة في غير معناها، هي معناها داسة، وإنما هم يعبرون بها عن معنى أزالة أو نفض، كمثل نفض الغبار أو تك الغبار. ويحذفونها من كلمة متدين فيقولون متدين، أما كلمة تداين فيلفظونها إداين بحذف التاء وتشديد الدال. أما التاء في كلمة مية أي مئة فتظهر واضحة عند إضافتها، فيقولون ميت عين تبكي ولا عين تبكي، أو ميت أم تبكي ولا أمي تبكي، وكذلك ميت قلبة ولا غلبة. وهذه أمثال شعبية. وفي نهاية هذا الحرف نجد أن كلمة تذكرة أي ورقة السفر فهم ينطقونها دسكرة بالدال. شكرا لحسن استماعكم. كانت معكم عايدة محمد النجار من كتاب الناس والتراث في سدود للكاتب الأستاذ محمد حسن النجار.
1: ومع الشكر للأستاذة عايدة النجار من غزة، وطبعا معلومات قيمة ويجب أن نتداولها ونضل دائما، التسجيلات هذه قيمة نضل نذيعها لأنه هي تحافظ على تراثنا وعلى لغتنا. وبعد عايد النجار الآن الدكتورة سماح مطر وأيضا من خان يونس.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا الأسبوعي في فقر دلالات الألفاظ على المعاني الخفية وأثرها في إثراء المعاني القرآنية في سورة الأنعام. جاء في قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هنا جاء في قوله تعالى: مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب على الطاعات ومنذرين بالعقاب على المعاصي. في جملة يمسهم العذاب جعل العذاب ماسا، مع أنه يسند إلى الأحياء، وفي هذا استعارة بالكناية، كأنه يباشرهم ويلصق بهم. أما في قوله تعالى يفسقون، فالفسق يعني في معنى كلمة فسقت الرطبة، أي الرطبة أي خرجت عن قشرها، والفويسقة هي الفأرة التي تخرج من جحرها بسرعة وتعود، وفسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه. وهنا فيها دلالة على أنهم خرجوا عن التصديق والطاعة، وتجرأوا بالخروج عن أوامر الله وطاعته، وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. أما في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. جاء في دلالات هذا المقطع في قوله تعالى: قل لا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك، في هذه الآية دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام نفسه مقام الإنسانية، وقدم لهم نفسه بشرا مجردا من كل الأوهام التي سادت الجاهليات عن طبيعة النبي والنبوة.

وفيها دلالة على أنه بشر وتعريض على من يدعي الألوهية في حق الأنبياء. أما في قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجتهد ويحكم من تلقاء نفسه في شيء، بل كان جميع أوامره ونواهيه إنما كانت بوحي من الله إليه. والظاهر من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خزائن الله، قرن الخزائن بلفظ الجلالة فلم يقل خزائني بل خزائن الله، وفي هذا تعريض على أنه لا يملك شيئا من الخزائن بل ينسبها كلها إلى الله عز وجل. وفي قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنا في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم كانت فيها دلالة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولتأليف قلوب الأقوياء للإسلام لينال بقوتهم قوة، ولكن الله عز وجل نهاه عن طرد الضعفاء من مجالس الخير. وفي قوله ويريدون وجهه، يريدون وجهه إشارة إلى وجوب أن تكون الأعمال خالصة جميعها لله عز وجل، والطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا. أما في قوله تعالى فتنا بعضهم ببعض، الفتنة هنا فيها تعريض على أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع عن الإسلام بسببه فكان فتنة له، وابتلاءهم واختبارهم فيها دلالة ليختبر به شكر الأغنياء وصبر الفقراء. أما في قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، في هذه الآية الكريمة دلالة على أن الفضل ليس بالغنى ولا بالجاه ولا بالقوة في الدنيا، ولكنه بمقدار شكر الله على ما أنعم، وتطبيق الشكر بالأعمال والصدقات والثناء على الله. إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. كانت معكم أختكم سماح مطر من غزة. شكراً.

وموعدنا الآن مستمعين الكرام مع الفقرة الرياضية ورجاء الحاج أحمد من غزة ومن حي

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا الرجال حج أحمد لأقرأ عليكم أهم الأخبار الرياضية علما بأنني متواجد الآن في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة وبالتحديد في النادي البحري التابع لبلدية غزة حيث ستقام بعد قليل منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية لأندية مدينة غزة ونطير سريعا إلى أول الأخبار الرياضية مشجعة أسكتلندية عملت سابقا كممرضة في قطاع غزة تعبر عن تضامنها وتهتف لفلسطين في المونديال الاتحاد المصري لكرة القدم يخطر الفيفا بخطاب رسمي يرفض إقامة أي مراسم خاصة بدعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم منتخب المغرب يحقق أفضل النتائج العربية والإفريقية في المونديال بتعادل أمام البرازيل وفوزين متتاليين طموح الفراعنة يصطدم بالكانجارو مصر تواجه أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم فرح تأهل وحزن خروج في مباريات كأس العالم رسمياً منتخب السعودية يغادر كأس العالم من دور المجموعات ومنتخب العراق ينهزم أمام السنغال بخمسة أهداف مقابل لا شيء ويغادر المونديال الأسباني أليخاندرو دافيديتش يتوج بلقب بطولة مايوركا للتنس الأرضي بعد فوزه في النهائي على الأمريكي إيثان كوين بمجموعتين دون رد القارة الإفريقية تتألق في كأس العالم من أصل 10 منتخبات مشاركة قد يتأهل 9 منها إلى دور المجموعات وقد ضمنت 3 منتخبات تأهلها رسمياً السامبا في مواجهة الكمبيوتر البرازيل تضرب موعداً مع اليابان الطموح في دور الـ 32 لامين يامال لاعب منتخب أسبانيا والمغربي الأصل احتفل بأول أهدافه في كأس العالم بالسجود والشكر لله قطعة من تاريخ كرة القدم ظهرت في مواجهة المغرب واسكتلندا حيث تم تقديم أقدم كرة قدم معروفة في العالم للجماهير داخل الملعب الكرة مصنوعة من جلد الغزال ويعتقد أنها صنعت في اسكتلندا بين عامي 1540 و 1570 أي قبل أكثر من 450 عاما من أقدم كرة قدم في التاريخ إلى أكبر بطولة في العالم مشهد يجمع بين ماضي اللعبة وحاضرها في ليلة مونديالية استثنائية سيداتي أنساتي سادتي هذه الأخبار الرياضية أتتكم مني أنا رجال حج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومع الشكر للكابتن رجاء الحاج أحمد من غزة. والشيء الملفت للنظر ما شاء الله يعني الصمود والإصرار. يعني كنا استمعنا للحج رجاء الحج أحمد بأنه بيعملوا دوري قاعدين الآن بغزة. فيعني سبحان الله يعني وما شاء الله على هذه الروح والقوة والصمود والإصرار.

كان يا مكان يا زاد يا كرام كلمات تمتعنا جميعا بذكرها كنا ننتظرها كل مساء من قصص التراث الشعبي الفلسطيني فلسطين بعتت سلام للجميع وحكت لقولي لأولادي اشتقت كتير للقعدات الحلوة ضو القمر وقلوب الحبايب والقصص الندية والحكاوي تعالوا نرجع لأيام زمان كل يوم قصة كل يوم حكاية مش لحتى ننام عشان يصحى فينا اشي ما بينام ليالي كانت في فلسطين وقصص نحكيها لتبقى احنا لنبقى احنا في الوطن عايشين فلسطين بتسلم عليكم وبتقولكو تعالوا احكي لكو حكاية الكوك كان يا مكان في قديم الزمان ما يحلى الحاكي الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان في عصر الجيش العثماني يعني ايام الاتراك لما كانت تحكم فلسطين كان في فلاح اسمه درويش وهو مسكين هو من بربرة يمعط الججات ويسرق الريش أهبل عباب الله لكن كانت زوجته فهيمة فهمانة بس غلبانة بعشتها ومشاكلها مع زوجها الأهبل درويش يوم داقت الدنيا بوجهها وطفرت حالها قالت له خد البقرة اللي حلتنا وروح على المدينة بيعها يمكن تجيب لك 10 أو 20 ليرة وقامت فهيمة حطت الزاد والزواد لدرويش وسحبت البقرة وسلمتها إله وقالت له اتكل على الله وروح للمدينة وارجع قبل ما تغيب الشمس سحب درويش البقرة وفي الطريق تعب وقعد يرتاح تحت شجرة وربط البقرة في الشجرة وفرش منديل الزاد والزواد ولسه بقول بسم الله سمعت صوت الجوجة اللي هي البومة فوق الشجرة طلع درويش هيك فوق وقالها ايش يا كوكا بدك تشتري البقرة قالت الكوكا كوك كوك كوك قالها طيب بتدفع 20 ليرة قالت الكوكا كوك كوك كوك قالها وين المصاري تحت الشجرة قالت الكوكا كوك كوك كوك قام درويش حفر تحت الشجرة شاف جرة فخار كبيرة مليانة ذهب ليرات ذهب عثماني عد عد عد 20 ليرة ورجع الباقي ودفن الجرة زي ما كانت وتطلع فوق وقال للجوكا هاي البكرة صارت إليك الله يبارك لك فيها وأنا أخذت حقها والباقي رجعته مطرحه قالت الجوجا كوك كوك كوك ودع الجوجا وروح على البيت استغربت فهيمة شو راجع قبل الموعد قالت له مسرع ما رجعت وين البقرة قالها بعتها للكوكا 20 ليرة شافت المرة المصاري انهبلت وشدت في خناقه وما فكت منه إلا لما حكى لها القصة من طق طق لسلام عليكم الله لا يعطيك عافية وراحت بسرعة بسرعة بسرعة لعند الشجرة شافت البقرة مربوطة في مطرحها بحشت على الجرة لقتها مليانة ذهب عثماني حملت الذهب وخبته في أوعيها وسحبت البقرة ورجعت على البيت لما شافها درويش صار يصرخ ويلطم على وجهه ويقول حرام عليك يا مرة تسرق البقرة الكوكا خافت فهيمة يروح يشكيها لهبل للحاكم وراحت عملت زنقل وزلابية هي حلوة مثل العوامة أو لقمة القاضي وطلعت فوق السطح وصارت ترمي عليه وهو فرحان ينط ويلقط وياكل ويقول يا سلام يا أولاد الدنيا بتمطر زنقل وزلابية وفي يوم زعل درويش من فهيمة فقال والله لروح أحكيك لأشكيك للحاكم قالت له وأقول له إنك سرقت البقرة الكوكا وخدت مصاريها قالت له فهيمة روح أعمل اللي بدك إياه راح لهبل للحاكم وحكى له القصة من طقطق لسلام عليكم استدعى الحاكم فهيمة وسألها عن البقرة وجرة الذهب قالت له سلامة سلمك يا سيد الحاكم زوج أهبل ومجنون وبيحكي شغلات ما بتصير إذا مش مصدقني اسأل وقتيش صارت هذه الحكاية سأله الحاكم قال له وقتيش صارت الحكاية قال له يوم ما مطرت الدنيا زنكل وزلابية ضحك الحاكم وقال له فهيمة الله يعينك على هالزوج الأهبل خذي زوجك وروح على بيتك قامت فهيمة لما تعفشاتها ورحلت من بربرة وراحت عبير السبع وتوتو توتة خلصت الحدوتة حلوة ولا ملتوتة حكاياتنا الجميلة انحملت في معانيها الكثير
أو تكلمت بأشياء ليس لها معنى لكنها تبقى رائحة الوطن رائحة التراب كانت معكم شفاء النبريس من فلسطين نجد

ونجدد التحية مستمعي الكرام لكل مستمعينا في الوطن العربي والوطن غير العربي ومستمعينا في سيدني وفي ملبورن وفي عموم أستراليا مستمعينا في فلسطين غزة الخليل رام الله يافا وحيفا وعكا ورفح ومستمعينا في الأردن وفي الكويت وفي كندا وفي أمريكا وفي أوروبا مستمعينا الكرام نجدد التحية ونرحب بكم مرة أخرى وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي السابعة مساء وتسع وثلاثون دقيقة وتحية أيضا إلى أيمن النجار في جدة وحمد الله على السلامة وهذه الأغنية خاصة لك وإهداء لك

وموعد مستمعين الكرام مع خرافية فلسطينية والحلقة الثانية مع الدكتور أسيد عواودة من الخليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تكونوا بخير وعافية يا مستمعين ويا مستمعات، يا كريمين ويا كريمات. أنا محدثكم أسيد عواودي من دور الخليل. فهذا الموسم هو الموسم السادس من برنامج قول يا طير، برنامج بقرأ فيه أنا حكايات شعبية فلسطينية من كتاب جمع إبراهيم مهوي وشريف كناعني. اسم الكتاب قول يا طير.
1: كان هناك تاجر، تاجر مهم، وهذا مرته كل جمعة نسوان التجار بيجوا لعندها، تطلع هي وياهم وبروحوا يشمونهم وبروحوا على الحمام ويروحوا. راحت أيام، أجت ليالي، يوم أجوا نسوان التجار نادوا عليها، راحت هي وياهم. في واحد منهم لابس بدلة مخمل سودا، شلبية كثير، تحسنتها مرت هذا التاجر الكبير، وهي روحت زعلان. وشو هاي مرت التاجر أقل من جوزها وتلبس بدلة مثل هاي وهي لا؟ أجا جوزها لقاها مكشري. مالك يا مرة؟ قالت له إسا مرت التاجر الفلاني تلبس شقفي وصفها من وصفها وأنا لا. قالها طيب شو صار؟ راح قطع لها بدلة منها ذاتها، وهي خيطتها ولبستها، وقفت قدام المرأة وهي بيضة ومزيوني والشمس سودة، لاقت حالها شلبية كثير. وشو قالت؟ قالت إيه ما أحلى الأسود على الأبيض. هم عاد في عندهم عبيد سود بيخدموه، وهذول العبيد بقوا أيام زمان يجوا يساعدوا الناس اللي عايشين في فلسطين. ساعة ما قالت هيك ولا هو جوزها مالك شافها، قال لها شو ولك يا فاعل يا تاركي، أنت بتحب العبد الأسود علي؟ قالت له لا يا زلمة، أنا بحكي عن بدلتي. قالها لا، أنت بتحب العبد الأسود. يا أسود يا أبيض، ما فيش نتيجة. مسكها وقعد يكتب فيها، بعدين مسك ربطها من شعرها وربطها بهالخطة فيه، صار يروح كل يوم يجيب حزمة قضبان ينزلها يكسر حزمة القضبان عليها ويعاود يعلقها وعلى هالعنان وعلى هالمنوال. يوم الجمعة على الميعاد أجوا هذول النسوان التجار، فاتوا نادوا، طلعت الخادم اللي عندها قلت لهم بتغسل استنى بتبدل بتتغدر وبتتكحل. قلت يا عمي راح لنهار فوتت نشوف شو سيري. صارت تبكي هذيك السرية، قالت لهم فاتوا ولا هي معلقة بهالقوبة، فكوها ونزلوها. شو مالك شو سيري؟ حكت لهم وهيك هيك اللي صار. عاد هو يكتب فيها وكل يوم يقولها في أغنى مني؟ تقول له لا. في أزيد مني؟ تقول له لا. في أرجل مني؟ تقول له لا. قلت لهم إنه هيك بيقول لها كل يوم. أجد واحد منهم ملعوني، قلت لها ولو قلي له آه في، وإذا سألك مين قلي له قضيب الذهب بوادي العقيق يروح يدور عليه، قلت له شهر شهرين تريح من الكتل قبل ما هو جاي وبتيجي وبحلها الله. علقوها وطلعوا. أجا هذاك نزل وقعد يكتب فيها وبسألها جوزها في أغنى مني؟ في أزيد مني؟ قالت له آه في. قالها مين؟ قالت له قضيب الذهب بوادي العقيق. أجد الشرع محلولي وقالها والله غير أروح أشوفه، إن لقيت صحيح كان الله عفى عني، وإن ما لقيتوش أغنى مني وأزيد مني وأرجل مني كان الله غذب عليك. دشرها هالتاجر وسحب حاله وظل ماشي. مشى أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، عالطريق وهو ماشي ولا فيها الكلب نصها كلب ونصها بني آدمي مرة، يعني نصها كلب ونصها جسم مرة. سألها قالت له قدامك، مشي لقدامه لاقى واحد نصها سمكي ونصها بني آدمي نصها مرة. سألها الأخرانية قال لها وين قضيب الذهب بوادي العقيد؟ قالت له لقدامك. لفت تفصل هالمدينة، سأل دلوه، يوم الدلوه راح لعنده وفات لعنده وتلقاه هذاك، قال له أهلا وسهلا أجيت. قال له أجيت. قال له أنت اتهمت مرتك عاطل باطل، مرتك ما أذنبت، بالها عن بدلتها، ولما هي قالت نحمل أبيض على الأسود الأسود على الأبيض كان قصدها بدلتها، وانت بتهمتها بالعدم وانت جاي تشوف اذا في اغلى منك وارجل منك وارجل منك ولا لا. قال له اسمع تحكي لك حكايتي. قال له احكي. قال الله العليم انا كنت متجوز اول واحد بنت عمي. هاي كانت كل يوم المغرب تجيب لي هالفنجان وتسكيني اياه. اقلب ما اعود احس شيء. يوم قلت والله هالفنجان اللي بتعطيني اياه بدي اكل بقبتي. واقلب اعمل حالي سكران بشوف شو بدها تعمل. شفت لي هالفنجان قلت هيك قلبته برقبتي وقلبت. هاي شافتني هيك تغرى على المطبخ. سكبت هالاكل بهالجار واخذت بريق المي واخذت هالشمعدان وظلت طالعه. لحقتها انا من ورا لورا قال والله لحقتها ظلت ماشي. اجت على هالمغاره فاتت على المغاره ولا فيها العدو. بس فاتت ولما بقولها يا ملعوني امك على ابوك طولت علي موتيني من الجوع. طيب جاوبته مراته بتقول لي تني الايام تجوني كني خلصت شغل واجيت عندك على المغار. طيب حطيت له الاكل اكل اكل العدد في المغار. بعد ما اكل وشرب قلت له شو في عندك اكل وشرب؟ قال لها في عندي نتفه خبز معفني وفسيخ مدوني. قلت له هاتهن. اخذتهن قرطتهن وعطته ونامت هي وياه. قال بعد ما ناموا انا ضليت برا. عقب ما غفيوا انا فدت عليهم. هم ناير أجيب قطعت خشمه وصريته بمحرمتي وطلعت. فقت هي بدها تودعه. لقشت وهيك لقت ميت. قال شقت ثوبها ولطمت حالها وسحبت حالها ظلت مروحة. قال خليتها تفاتت ولحقتها من ورا لورا. يوم قربت على الدار غيرت الدرب وسبقتها ورجعت عملت حالي نايم مثل ما كنت. أجت فرشت وعصبت راسها ونام. قال الصبح كنت لقيتها معصب راسها. مالك يا برا؟ قال أجاني خبر ابن عمي مات. ها؟ قديش بدك تحدي عليه؟ بدي حد عليه سنة. لا كثير سنة. كيف 4 أشهر؟ قال حدت عليه 4 أشهر. يوم خلصت الحداد بدها تروح على الحمام. قال رحت جبت لها شكل وزهور وروايح وأغراض للحمام. شو هالسلة مليانة؟ حطت لها خشم ابن عمها بين هالغراض. قال اخذتهم وراحت على الحمام. تحممت واجت على الدار. وقفت بدات تتشكر وتتغندر وهي تفتش في الغراض. اجي خشم ابن عمها بايديها. قال هذا علي بدها تشلخني. قلت لها من عندك؟ نصك كلب ونصك بني ادمي. تستاهل الاثنين اياه. لاقت ولا ما لاقتكيش؟ ومرتك هالمسكينه شو سوت؟ نيت عبقلتها. طيب هي رصدت مع السنة الفلانية ودشرتها. طلبت بنت عمي الثانية وتجوزتها. قال ما رحتش مدة الأخرانية صارت تعمل بي نفس الإشي. قال الأخرانية يوم كبيت الفنجان وعملت حالي سكران. قال الأخرى دغرة على المطبخ سقت هالأكل وظلت طالعة. لحقتها من ورا لورا. دغرة الأخرى أجت على المغارة. فاتت ولا هو عبد صيح عليها نفس الإشي. وبعدين أكلوا وعبطها وناموا. خليتهم تنهم ناموا وفتت عليهم. قال أجيب قطعة لسانه مات. حطيته بهالمحرم وصريته. وهذيك فاقت منها تودعه لقته ميت. لطبط حالها وتشبعت وسحبت حالها وظلت طالعة. هي طلعت وأنا مشيت وراها. ويوم قربت على الدار درت من ثاني مطرح وسبقتها ونمت. قال صبحت معصب راسه. مالك يا مرض؟ والله أجاني خبر ابن عمي مات. ها قديش بدك تحدي عليه؟ قالت لي بدي احد عليه 6 أشهر. قالها لا تمام 4. قال حدت عليه 4 أشهر. يوم تخلص الحداد جبت لها مثل هذيك شكل وكل شيء وحطيتهن بهالسله. حطيت مسد ابن عمها بين الاغراض. راحت الحمام وروحت وقفت قدام المراه وبدها تتشكل. طلع لسان ابن عمها بايدها. قالوا قامت تصرخ وتهض علي. قلت لها من عندك؟ نصك سمك ونصك بني آدمي مرصودة في السنة الفلانية. لاقت ولا ما لقت كيف؟ قال له بلى. قالوا مرت هالمسكين. قال له مرتك هالمسكين شو صار؟ نيتها عم بدلتها. قال عاودت طلبت مني بنت عمي الثالثة وتجوزتها. قال الأخرى ما غبتش مدي صارت تعمل مثل هذولاك. قال سويت نفس الإشي وكبيتها الفنجان بكبتي وقلبت. قال لما شافتني هيك فتحت الخزانة طارت المصحف حطت تحت إرضا وأخذت الشمعدان ومشي. قال قمت مشيت وراها مشيت طلعت من المدينة. قال أجيت على البحر قالت شق يا بحر خلي الحبيب يشوف حبيب. قال بقدرة قادر نشق البحر. قال فاتت قال البحر قالها إلي كل اللي معك. هي بتعني على المصحف شاف وراها حدا. قال فاتت وهو فات وراها. قال أجت على صباط قال افتح يا صباط خلي الحبيب يشوف حبيب. قال لها إلي كل اللي معك. قال لك إلي وللي معي. فاتت أجت على الأوضة على الغرفة ودقت على الباب. افتح ولو هالشم شوم مثل الحبكة ما أحلى. أهلا وسهلا أجيتي خيتا؟ قالت له والله أجي. قال ليش طولت؟ قالت مش عارف المرأة حكمها مش بإيدها. قال والله فاتت هي وياه حطها المصحف قروا تشبعوا تحدثوا وحطها السيف بينه وبينها وحط روسهم ونام. قال قلت هو ما سواش إشي وهي ما سوتش إشي. أجيت قلعت خصلة شعر صغيرة من نص راسه وصريتها بالمحرم. قال لأجل الجسمي تقول روحه بخصلة هالشعر مات. قال فاتت بدها تودع أخوها خيا لقيته مية بطلت حالها شلخت حالها وحملت المصحف والشمعة دار طلعت. قال أنا لنتنها مرقت وتبعتها. قال أجت افتح رصاص ما عادش الحبيب يشوف حبيب. أجت على البحر وشرحوا نفس الشيء. قال يوم نفدنا من البحر وأجينا على المدينة أنا غيرت الطريق وسبقتها ورجعت مثل ما دشرتني. قال أجيت هي فرشة عصبة راسها وحطت حالها ونام. قال الصبح فقت لقيتها بعصبة راسها مالك يا مرة ما أجاني خبر أخوي مات. قديش بدك تحد علي؟ قالت بدي حد علي 6 أشهر. قال لا سنة وحدت سنة. اليوم خلصت الإحداد نفس الإشي وراحت الحمام رجعت وقعدت تتبدل وتتشكل. ويومها لقت خصبة الشعر بين نظرها عرفتها على طول وهذا علي بدها تشلخني. قلت لها من عندك كوني بستي وهياها شايفها دائما هياها عندي بحبي. مرتك مسكينة شو عندي ليتها عن بدلتها ما عاد تجوز غيرها خلاص. كأتها هذا التاجر ندم كيف ساوى مرته وعلقها ومرضها بعد ما سمع قصة هذا الفيلم ومرت مع المرة الأولى اللي صارت نصها بني آدمي ونصها كلبي والثانية اللي صارت نصها بني آدمي ونصها سمك والثالثة اللي صارت بس أجا بدي بروح استأذن من هذا الفيلم. قام هذا الفيلم وقال له استنى تعطيك هدية لمرتك. مرتك مليحة وآدمية ونيتها عن ببلتها. هذا روح صوته مكيف وبده رضا مرته عاد. يوم وصل بلده فات على داره. يا مرة أنا نخطي معك أنا خطيت والله لا إله إلا هو أغنى مني وأحسن مني كل الصفات وهذا إياه بعدت لك هذه معاي بعدت لك زلمي معاي هذه الهدية. طالها وأعطاه إياه هو يزعب حاله وقعد له. هذيك فتحت تشوف الهدية فتحت لقيت فيها امرأة اتطلعت فيها المرأة خطفها هذاك الزلم الجني. هذا فقد مرته وما لقاهاش وهذاك أخذها وتجوزها بعد ما خدعه وأعطاه المرأة اللي اتطلعت عليها اتطلعت فيها مرته وخطفها من المرأة. وهذه حكايتي حكيتها واحدة كرمين.

ومستمعين الكرام لم يتبقى سوى دقيقة واحدة لنهاية برنامجنا لذا سوف نكتفي بهذا القدر إلى أن نلقاكم بالأسبوع القادم يوم الاثنين عند السادسة مساء بتوقيت ملبون والحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف هذه تحياتنا وتصبحون على وطن